0: Radio Libre en Périgord.
1: Édition Mrabat, قدم ربح المغناوي. عزيز جمال ابو جمال كحل تاع باريكو خطر عائشه قلميه اونس ليون اونس سي راح بيتها